حال من أكون شر شش ونو صار سيا وللوا صار سوليم بنيوسوما نميو فرناندو دامش واتوتر ما تليو إلا لم تكسو هي سا راديو نوتي با أشكر لا وخلان هيو